لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله أكبر الله أكبر من جرى شمعه من الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين

الآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر.

الله أكبر. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد. اللهم صل على سيدنا. كما صليت على سيدنا.